0: Recall.
1: اب دير المنارك.
2: ورمكم ده. سلام مكمندو.
1: أنينا تيموتي سرباتي.
2: أنوم سيرينين مكمندو.
1: أنينا.
2: أنوم سيرينين.
1: تمن رسالة باب نيلي ستي.
3: أكوك.
1: يفوي أباني.
2: سير.
3: No.
1: أنت عندنا. أنا مني سفلا.
2: ين

ومناتن زيا في وكير انك رئيسي بانزي ولم تيبا في تيم فولونيا عن لورا كيرا تيم فوفو اوكي بالبا